0: All right. Kei, Kasta, Olida, Entika Tekeyo, Omanya Pale Fame. Kolali amantu wabuli jo, program Intanda Extra, Ramkaga. Ziwa sawa kuminemu, Zoku Macha, Mpaka sawa. Kumina bili. Wakada kwa nizi na timu style. Kuzo mwezi li kumina bili, mwezi kwa September, omwaka bili. Abili mumo kaga. Nakuruwa lero. Igawada matikira. Gachaba zingo webusoga. Ni ya gongira yu. Gongira yu naganta kure embera no kungo bagwa kwa wana fabetolo na gongira yu mpako brezi mpaka romkago rujja nade singa tchibadde chi rwalerera 12 September mwaka 2022 mu mukaga Come on the bird, Zed Singize Junan. Galabe was a man of Zokuanga Batuagatako. The chickens, you know, Etan is the same size of Jacumi name with Zokumacha. Mueva in Yuma Bali Dara. Mamma Fe Abali Kumidala was Zokola. Minanga zuku kawe kembe kembe Ganda fawali kumidara jachapati Ndabalala mwena Abakole midime jinja ulo Nusula mkola Kiliku umula Abakole mlimo gose churiko Baba itiba Skari Tuakala beba za mungiri eye nja ulo Okiteke de kintuwecho Jengo ya mnamaulire mnange Waliko Baba TV Dala bikako Ena kuzuweze bidi Jengo ya Te walino mama njali Nichigambi buka Abantaba wanga lirawe ntinda kumpi ne ofisi za baba Jengo wa mula bako Ngagula kukulia Ne kuchokunya Na ya tevamu na birawe njini teyavao Abasajja wali wakutemigime wala Wali mungu yezabli jo Vamu wabari wa mtuwala Mwatu kachika chanua Songe no, iyo menyu amateka. Songa iyo menyu amateka. Akade bafabali mbuyinza, kiraka bajikwa sizamanyi. Kenze nkugambe ki? Tunozu kwangu manyoda uo Ina government Ina polisi Ina maji Na ye Amazima galinti Obufuna nizipano woku babantu Bubaita mungalo Bubaita mungalo Okay, take a deck in trade. Tunakurwalero omguta gumgens King Oil Kiddy. Richira Vasija agenda kubanga au muzibwa ubutongole oliokola bi amunju omuntu na yekunganyiza amu kungodo okwaniriza omuzira wabwe. Tubagaliza birungi byoka abetolo binje bitingana chani cha kijana ngoma chani cha mana omugenzi batadeno vrede tolo need to stay strong okategid. Berangeno bigambo babingi okuveno neno tusaba abulio rurangira olulio oruzala mukanye otherwise omaze kuita omulabe mumwe okitegete amaze chingira mteme ntoto. Nako rajo aba mauli bakonko malida bweru olubiri. Abe byokwenda bakola sachi yabwe. Subire lero bana bakiriza okola. Okay good. Eyo kanve. Chichiri wanse yo wanse yo. Sikumbuli di mauli di chagali yao. Ugamba ntida kali ika kutuwa mwabiro. Kali kuzino msa mtala mwenda kumisa avu mwenda 00 wana usinzino kubanga utugubirida tuegete kukati tutambule mpala mpala paka saa zija kubira sawa kumena bere. Kitegeere ekintu ekyo.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nushur. Allahu Allahu rabbuna la ushriku bihi shay'a. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسهم أو تخفوه يحاسبهم به الله فيغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم المشركين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. لا إله إلا أنت اللهم يا ربي إياك نعبد وإياك نستعين. ثبتنا أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا الشيطان الرجيم وشركه وعن اللمات. لا إله إلا أنت اللهم يا الله إن أسألك إيمانا مستقيما. اللهم إنا أسألك إيمانا مستقيما ونظرا دائما ونظرا رحمة وعملا عاقلا وعملا وعقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إماما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسمعا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبورا والدعاء مستجاب يا الله والدعاء مستجاب يا ربي واللقاء نصيبا وجنة فردوس يا الله والنعيم المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جونا ويبالي كتويرز
0: كان يقول لزا
1: السلام ويكتب وقسيم
0: آمين
1: أكسيكو بكومي ونهو يتيرا يا الله
0: آمين
1: أكتاسو بنابا لبي يا الله نيوا بكسيم كان يا الله بكسوني وزي يا ربي بكواتي
0: آمين
1: sera kitu setu zaya abana kumasomero.
0: Okay.
1: Usaba Allah wechiti watu sizo kusasirwa nempisa nobu kakama. Aba boda boda bivawa abana babandi abato okubavuga. Bivawa tebakole kuruno pedeko. Kolo jona tuwangalira kumakubo febe tukolira. Na yo waboda bamu obwana butano bamukaga. Nalioka avuganga atwala kasasiro. Olwo mutima omuzadde n'omuyita boda soko imirire omwana tateride na gamba faku bikukwata kwabo tobali nawo abana bagwanga ate ne ba mama abagabayo obwana obwo besonyiwo tulo twokumacha batambule batwala obwana bwabwe ku ssomero tewali kye babaako. Saba amwechi watu obutebenkevu okulowooza n'okufumiitiriza kya mbutonde.

0: What the bullshit. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هاجي واسيزو جاسبو.
1: عندي بلونج.
0: إن شاء الله بكتيري.
1: أني أو نو.
0: عبد الله تدوب جوان الناس أنا أنغوبي راجستو بريزيد جوا مفنا أبولا.
1: أنغوبي رانيو.
0: الحمد لله.
1: ودي ممبا.
0: إلا ما كوبان ممبا نعيش إن شاء شاء الله.
1: What a bombshell, so queer. Talk on the woman.
2: The patriot, Moyo Gwanga.

0: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: Ramadan kuchukumusimu katunisi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusimu katunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سمكتني سمعين دا على فهم كل يوم توابدو Ngatigana ba kubutikira gwanga gasokera wano tugakunganya nituga sunsula nituga kutusaka ngatiga chayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupal FM
3: gukuletidwa Global Paint a reliable product
4: kusiringi tukosa Global Mat ate munda de tukosa Global Silk Vinyl
5: singa kwetaka
4: wabwe wabwe tukosa Global Weather Coat Emulsion

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نغاكو آيا يونا نغمويتا فوما كجانجابو مو يوغوي كجي دينغا نمو ولو مي أتمرة كجيبيري ميروندي تشكومي ولو ليلة كجيبيري تشيرو تشيرامبا وكسوما آيا يمو موجيه جيندرزا موجيتكيرا أما كولوغايو تشيسنغاكو وكسوما قرآن ينامبا متوجيه جيندرزا ngatakitegedde makulu gaayo kyokyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'an.
2: Bismillahirrahmanirrahim.